0: Gerete Kurdî Radyo. Gerete Kurdî Radyo.
1: Baby.

كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن

لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن

لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون

المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثر

حاصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم

مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

تفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتح

قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم.

يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع

أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا

رُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف.

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.

vebû ji mêj ve mitxweş terbêjim oy xanimê درستانت از دکتر

bêjim, oy xalmê.

شركه دانيال ولاتي حسنان وحيدر القولات مي حاجي كتكي وليلي خو امني ولديني خو بدي يدي سالي دري بايا وليلي خو امني قلازي توي راب هر عودا جوري توي راب دوري بيني بستي مبكينا و دواسه سواره کتنا ولات حسنان و حیدر و زینو مره دوره بینه لبرچاوه خو کم بکم بکم شو تم تیلا و